نفكر كومريد في الكومبانية تيجي لومارت اسكاروانا والبروغرام إلهنا مالتين مالتيز فويسز بروغرام من كانتانتي وارتستي مالتين و شنيدو على كاتارين الفوتشي تا جو غريك

مشموية الزمارة مشنية ميخايل نانو زمرتت آتوراين من خبرانة زي ياقو هوازت ناخد ميخايل نانو يا آلاها آلاهي آلاها جبارة مليا رخمة وشوقانة خطياتي وخوبي يا إتيا تلا بريانا يا متومايا تلا شورايا وتلا شولاما يا بريانة مالاخي كروي وصرابي يا بريانة شمية ونهيري شمشة وصارة وبليطي كخوي يا باروية بطليطا أرعنايا وكل استخصي إيتوياتي وملوئي متخزياني ولا متخزياني يا بريانة كيانة مشتخلبانة يا بريانة زوعانة شايا آدم وخاوة يا يوانة خيي أبديناي يا بريانة زونة يا مدبرانة خكيمة وديانة كينة يا مهديانة زديقة وشاريرة شراري يا ناطورة زهيرة وباروقة كل برياتي إيتواتي أرعناي وشمياناي يا مقمانة ومنبلانة ملكي وأترواتي وإمواتي وعمي وطايبي وبرسوبي يا باخورة لبواتي وشمعانة وجوبانة باعواتي وصلاوات بنيناشي مليصي باعوت الدين آتوراي تبانو خمهمني ادبرونو خسويو المارن ايشم شيخا شمي الباعوت امتن آتوريتا

يا مارا وآلاها خايا آوهاتا آتراي نواي من كل لبي وروخي وخشاوي قوبل الإيتوتوخ قدشتا هم منهم بآلاهوتوخ إيخيداتا وشمير البقدانوخ شاريري تبيشي ومشدري قاتي هذا زيب زونة مشيخة آوهاتا آتراي بعمار ويو أرهي ويوبت نهرين ويو إيران هم منهم بآلاهوتوخ

بتول من يمينوخ أبهاتن آتراي أني قما يوا كد برغلا وبتخمنياتي وبلن هيمانو تمشيخيتا ومش خدلن الشمخ الله يا والشمت إيشو باروقن

يا بابن الله يا سند الأمتن آتوريتا وخاملة ونطرة بلليو إماما دايموتا شابوخة وخلشمخ قديشة آمين.

قابلخ شناق أكله خن شمان السوجل خرزة قالت نو هدرة إد بتالي قاتو خمس عاتو تبرس قالت توجي على إف 8 أطشا نغزة طلا من ديتا شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد قا أربا قنجيات التابل بمس عاتو الانترنت 8 أطشا طلا fm.com.au هراد غزي ما سيت نشميتنا نجابت سيدني على دايل 8 أطشا نغزة طلا FM قا اديوم رمشت خوشي با تريب طباخ ين تريب اب تري البو اسري اشتب سريادة مارانايا اشتا البو شو موشوي اشتب سريادة آتورايا بابلايا انا شماش ديف جيورجيز بتهامن عموخن قا متخدني ترس عطي دينا بتايا شلامة وخبة وإيقارة قا كلهن مشمياني سوغلو قا خورواتد داها برسقالت نو هدرا أستراليا

رابع سباي مودي قومين مودينا قوم متخدن دانات لغ بش معي شوق من بلاشا دي لي بشقالة شوبا يو ميدل إيست يو مدن خمس آيا بغزاية وخدشة بياشا آ بلاشا ليلة بتاية الخوتامة بينت إسرائيل أمريكا وإيران. هل بد كله خنبالة تيتون قد دونالد ترامب مضوية واجو همزمياتي خرايه قد تم القرية ومر مر قشارات الشاوعة بتماخخ الكل جيباني جورة أطرة إيران أخبرقة ومية ونيوكليير مر بتمضرخ لا إيران بتهابخ أطرة خشكانة سريقة من بارة شمية أهي وتمت إديوم من قم خصاتي و مدر بولت لخبويانا خينا مريقة أطرت إيران مخوبينة أتوخ وهمزمخ بقومت مي خسوزيارة مريقة بوتهادخ مري مخيات دي و سبيري قا شعريت الشاوو عيني من قدمة مري بتبيشي مكلية قطري شباتي مودي لا قصة بشماية وخيه بمارنا بتماخخ لقا إيران بتفرقخ لقا إيران وخرطة يوم تري بشماية وخمدري مارنا قد أبلاشا دون مكلوية قخك مداناتي من سبب يؤدي نيغوشييشن باي شقل يوبي عمودا جاوت أثرت إيران أخت بدايتون من برت قم صابيلون أمرخ جرقة قماية وجرقة تريان وجرقة لا اللان جوران أثرت إيران بخواشا المرشد الأعلى دي أم ديوا خامنئي إديوم دا بغزاية وقت أثرت إيران بشماية وقت بزودة بت عباس عراقشي عمدي لوزر ودرايوتا وهرات غزي بشماية وقت بتقاليباف عمدي لواي عمي قا أمرخ شقلته ويولتا ميتة خشلامة برخت أثرت باكستان بيلي وبالأمريكا وإسرائيل بغزاية وقت قد جابت أثرت إيران اليوم أبن إتن دبرانوتا أخ وزر ودرايوتا دي لاون يقرأ عباس عراقشي وقالي باف

بغزايخ إنا هردي دانا ريبوبليكان عام أطرت إيرانيني الحرس الثوري إيرانية آني بالزودة التنجابي أمرخ رابا باناطي قايوتا إترابا جاي إن رابا فناتيك لنا لي بيه كالي بلاشا بيه آزل آها أطرا البلاشا در قولت أمريكا هل بد آني لينا مصايا مخايا قخيلاوات أمريكا إنا مخاينا قأتروات الغالف تريجن دينا بخواشا بحرين كويت سعودية وعمان وهدية شوريتلا يو أطرت أردن نيشي مودي لماري لأخنا بدماخ كل خا أطرة دي قربة دينا خيلوات الأمريكاية جاوي من دوجي بخينا أطروات الغالف بمارينا مارن بايتون ماخيتون قخيلوات أمريكاية قمرتون خايقا دايركتلي قخيلوات الأمريكاية وليتون بتايتون خايتون جابت أرعات الدين يعني جابت خيوت الدين أخ كويت سعودية جيبانت نوطة جيبانت نيوكلير جيبانت مية صابت مية سو كوتاشا لغ بضايا هل إيمان بتآتي الخوتامة إنا إديوم يوما قم خيك مساطة ودينو بغزاي نيوز مضيلون مرون قد دونالد ترامب مضيلة قد قاطرت إسرائيل قد سب أوب إسرائيل بتويا والشركان تب خياتي قا درقوا الأطرت إيران مرون قد آها أنم خياتي بتبيش يوموكلية هل قامت خد تريشة باتي خين قبوت هذا أخنا بطلابك من عليها قد يعني بلاشا خبرت بلاشا ليلة رابا مغديانا كدخت ويا يعني أبن أمرخ لا خش بنخ أمرخ اتن آتورايو أترد إيراني اتن آتورايو مدنخا إنا برناشا ككل برناشا إلي رابا طيمانا يعني برناشا أبن لها بمشيخايا أبن لها بآتورايا إنا برناشا يعني روخ طيمانتيرا أخنان بغزايتون جو بلاشت ويلون در قولت حماسي وأثرت إسرائيلي وداخي بشوي 80,000 جداها در نترش النخراية من ناشة فلسطيناية بختاتي يالي بشلون كله قطيلة روبي خط أبرا مبشو منطيلة قد أن بلاشي ليلة وعيخا خوتها مقاتي إنا أخنان بصوري وقت قد خزخ متخد در نترشبات دينا بتايا قومت خشلامة آتي الإيتوتا بدمشمين قاتوخن خامنز مرياتي هل بتآهز مرتا إنها مني تنين لا إلى فيديو بأرخت AI بقرايوخ AI تكنولوجي يعني بأرخت ذكاء الاصطناعي كي قارخ لب أرابد أوديو انتليجنت اليوم خدش بياشا زمرياتي كل بياشنا مبلخي الذكاء الاصطناعي يعني أبهم زميات برناشا دون خدش بياشا اندي خاهم زومي اللي شانت انجلس ماصيتن متيتن AI أبنها همزوم اللي شانت شيناية هندواية AI بالترجمة لقاتوخن هر او قالا هر او قالا دي البلاطم دو برسوبا بأرخات لشان بريش الدنيا انجلسي لا عربتي لا فارستي لا وشركة سو اديوما وين اوراها خبر سوبا رابضية لجو امريكا اعتراهي لي ويدي لخزمرتا شمو بقراية لي دي اسيريان نيشن بلشانت انجلس اهزمرتا بزماري لي بوت يعني اخت شمية وغزماريات والتر ازز اعتر بتخيا اها ويدو لي اسيريان نيشن بزمارو لي بلشانت انجلس شميمون الخبرانو رابط مغبيتنا ولا خشويتون قد إلى إنجلس وبتشغل بيتنا تشانل آهز مرتا إلى أسيريان نيشن مقروة لقاتا خامن أماني خاتي جو AI intelligent مقروة لقاتا وين أوراها مش ميخ الله

مش في لخن وين أوراها آه إلي برسقالت نهضرة وآه زمرت بليشانة إنجلسناية وات عن لنوى رابا خاطر جمدا زمرت أخشي رابا همزومي بزماري اللي بالشوط يعني كل شوط يخدش بيها شقم تاخره بتكت خشوطة بخقاري لي مارقت كل نيبخ آتوراية وكل نيبخ بتخمن تنجاركو يا بخاشم مع آتوراية وأسيريا والرايز يعني آتور بتقيمة بيخويادة كل لخن يعني أبن أخنان كي لي شقلخ شوهارة بشوطي من سبب شوطة إلي خا أدرسي لي إديو ميوما بغزاي بغيو دنيا جو تيول كل خا دكتا إتلام خوياني تديانو أخت إتلام لخا جو سيدني دوقن من فيرفيلد من ليفربول غرين فالي هنشنبرو كوكستن باك وغدورن كو كل مديناتي رابا برسوبه قومت بر سريت لايشنه بتبقري خقدو خينا خرواته ات ميكي بتبامر انا يمنت ليفربول انا يمنت فيرفيلد انا ويه بنجو روتي هيل يعني اتخب هابي سو اوبخنا اتوراي امديتيا التخرتا يبقري ات ميكي بت اخنا بابا نيوا من بلان شوطا وين خخينا بامر انا من خشوطا خينا سو اختي خبرت شوطة ليلة خبرة غلطة ليلة خبرة قد أمرخ مسلية إنا لشق لخشوهارة أخشي بالشوطة ومنشيخ لشمت آتوراي يعني دي بيمنوخن خطوة سخينة إن قدمي يوما ختيارايا ويلة مدبرانت أستراليا برايم منستر يعني خجلوايا هابي برايم منستر أستراليا آها برسوبا لي أمري قاتي آها جلواي لبي لبرايم منستر بمري دي بيشل دي بشمت أسيريان خا آتورايا ويا لبرايم منستر قداها آترا وقومت آها خلمة بتقاتل إيتو تخيم خيمة ميوماني يتخريتو ناخد أنور خوشابة إيمن كلن خد يخوا خدانا مران قد أو آتورايا قمايت بشقالي لكرسية مير ات أمرخ جورت مديتا إيوا أنور خوشابة على من يخلي أختي أنور خوشابة ليت خوالي بالشوطة يطيوالي أزن أسيريان يمريوالي يعني خا آتورايا ويالي مير قداها أطرا سو أخنا إيمن بتايخ بشقارخ شوهارة بجانا مبتاوي سبايلة تخرخ شوطان أخنا ميكيبخ باكرامديان ميكيلي إينا إيمن أتيا الشمن لقي مخمارة أنا شوطي بسبايل من شوطخ آها من ديوا كي موت بيشتت لبوتا وكي مزيد كربا وخرطة آكربا كي زايد وزايد ياز القومة قاتا ولداتي اختغزي والان قمخك ماشنه هر لخة يو أستراليا ام دي قوومي با بسباري وخ قشو بلجي خورا أزيزم يقرا سرقن مكو بتقاريلا بتهمزمخ مني بود خكمة خبرة أطلي طايوتا هلبت إلى قشارك ساعت يعني قا 15 دقيقة من شو بلجي هل شو ور بي خمسة بد أودخ كفر أولمبيك جيمز عند باخلتا كامنولف جيمز عند بشقال دينا الشورية بزودا يقرأ سرقون مكو خورا نزيزة بد مضيلا بد آزخ الداز مرتا زميرو لي والوديا أوسيبوف آها البوتشمو شوي 8 من أطرت إيران جو أرمي از مرتبی دون ریکورد شید الپوچما و شوی اشتا ین شوی شوا ات خدانه و مش مخلو بدرخ من نوخن مدره الخرزت قالت مهدره هلبت بشمایتون بنجو و وایولین پشتیلم خیتا بیت مناخ سورین الکزندر از مرت مقروم قاخورة عزيزة ميقر جيمس إيو هراغزي قام يقرأ آتور بابا نور

0: أهز مرتا إلى مغدي أمري ويل بيرفكت قخورا أزيزا ميقرا آتر بابا نور سبدو لمارا شمي إلى آتر أه بزمارو لقا برزوغي قا خما تيدي خمسج من خخوري بيز مرتت وين أوراها مدري شميلة جرب المتنة من برت بقتا من سرقون مكو اختمان وعيز مرتا إلى من آتر قا جيني قا كلبت جيني بزمارو لي آتر آتر إطا خيخ مبها آتر آتر إطا آترايا وآتريتا بخيخ مودا لهالموتا آمين خبران الشابيرة وسودانة ملخمة ومن زمارة أزيزة وولوديا أوسيبوف ألبو تشمو شوي شوى كوركشن قماتي لي قمت دياليش ألبو تشمو شوي شوى زمرتا زبشتالة زمرتا يعني خدشا بياشا خمشيش إنم قم هدية يو بشتاو تاريكورد يو تهران يو أترد إيران يعني ما صمر خطلا تريشن من قام ريفولوشن تاو يو أترد إيران رابس باي بغداي خرابة قد عزيزة خورا ميقرا سرقون مكو عماني لي التلفون من ديتا شابرتت ما صمر خلا من سيدني لخة من أستراليا بتمزمخ بود كفر خكمة خبر دينا الصيرة بتسبورت قامت خد 15 دقيقة بغداين رابط قبلنا بشينا عزيزة ميقرا سرقون مكو بشينا قابولو خي وخل برسقال دنو هدرا
1: شماشا دايفيد هاي البسيمة رابا خوني آتي ورابا خبديان خايا خيكا بتمزمخانا وآتي ورها دقا شلاما قا كل شماني دي لمصيوت الله خل دا رديو شاكت دا ودي تلاكو ديما تخوشيبا
0: بسيمة رابا ميغرى سيرقم شارخ لمن وورلد كاب كاب الدنيا يعني آها كأس العالم دي وبقراية أرجنتينا وسبين خدشا بياشا ساوث أمريكان من يوروبيان نيشن طولن موضالة وغزيلا قد سبين خدشا زهمتي وغالبوت ديو أبن قجاهي قمت بمارنا أرجنتينا جو متخد من البوتجم وإشتي إشتا مخيلخ الله يوتا يعني خدشا بياشا مور ذان أمرخ خدشا بياشا إشتي شنه قد خم خيت التارجت ليلة مخيتا آمن دي بورا ويو تخمنتو قد أرجنتينا خشت اون تارجت لايوالا
1: شما شلا بزو تلن وصفيرا أنا بتخمنتي أنا شولي أرجنتينا بتوزا وتوزا ورا بسباي وقرماوة إنا يطخوا كلهم سبين إلى خاتيم رابا شابرتا إمطالي مختمر استراتيجيكلي إكلا بلان قد كنت طولتا طويلة سا بلان ديا قدايا طولتا بإشكارة إيوا قد أمرخ لبسورة خنقي ولا suffocate the players that Argentina it ولا وبدوم الدين صيرا يعني إتلوخ أرجنتينا إتلا طلعنا رابا صفاي والكل يبتخ لميسي وشاركو وشاركو ورابخ يش خلا سبين أبا إكلا رودريك خم طلعنا رابا رشا دمينيا خايا رسورة وإطلو كوكاراكا خينا أنا كلا إلا مطلعنا رشا إنا لا قد جاوبين خشماشا لن وسبيرا قد خا مخيطة التارجد لنصي لنخيلة بس ويش خلا سبين سبين مخيولة سلتريقة ال ما ما أمري لا شوتس الجول إن أون تارجت أم تارجت بخشان إت ولا 50% أتصا أسرة مخيشة والتارجت ومن دنا خينا ويدلا جولة وقرمالة هذا برخت قا سبين دقرنتها وكل طوليات بيو من شريتها هل تركتو إيوة طولة دي استراتيجي ومكي خوتا للا بيزا تانيك وإن شمت فاي لخشمي چون دي خربة باسا أتخويد لوا وبولط لوا ومختمري لاشتاك تو دي بلان وأي بلان دي ذا بخشان رابطي من بد مستقبل بتشقليلة كنت ما شن إسبان أثيالو بيخا خكما new plans وكل الدنيا ذا أدبت له مبلخيلة
0: رابدوس
1: فمغمري خي أخي تا برختق إسبان وفاينل بطن لاوي عن فاينل بخوا بسفارة بايخوا مختمري وتاوي خدش أخينا إيكول يعني أب أرجنتينا تاهم خايا وآني خايا وطالو خيولي سقلاتري خافلاتري هنا قرمتها إلى قرمتها
0: شماشا إتوالا برسد جدين دقيقة خراي أرجنتينا برونت سيميوني قمي أقول لي بيرفكت باس أخشي إن هاي بو ميسي بشوبة ميسي بابدو على قول أخشي
1: يا إنا دلسل يعني روزيلا خامد يعني مغمدوخ قمودي أول الصادم جرب لأرجنتينا in the last 5-10 minutes طويلة يعني مغزيلة خدشخيلة مغزيلة جرأت مغزيلة يكون دي مغزيلة أبني وباصورة خاطلانة إنا مغزيلة إنه ما سيوى الشمطي ولا هو ديفنس تسبين إنا لاوي لك إنا بختلالة وهي ترقلة وخشلة شماشة أدمودي واتخمنتو بدي
0: هم من أنا أنا بسبارن وأنا أرجنتينا قرماوة أخشي إسبان متن وارجو خيالي يعني إنا بالسودة من سبب غزين وأرجنتينا إتوالا خخيلة بيطالنا بشمت ميسي مريئاها ليش وق أرجنتينا أزا إن مقرمالي آها كاب سبدو لمطيت الفاينل قرملقة إنجلاند وورا فاينل أخشي خينا مخ يعني يوم دي تسبرخ لي جو جوتا دي قوبة نطاليلا أسراجي آها طولتا أرجنتينا وسبين هم ما شبخز الدفرن ريزولز بتابي
1: دفرن
0: أدمسفير سو إلا تشانس بزو دي هوية تشانس جو طولتا أخشي رفريس دخز يلوخ آتن جديها فاينل بريشايت جدني دقيقة خرايا إيمان ترقلا طولتا أبلاشة بيدة بالطالانة أرجنتينا بخشان خيكما طالان وبيشانا تشارج بيدة ليوا very good أمريك spirit of sport من سبب رابيالي سوري كيودي فالو قطالان جتا إيمان بغزاينا شكلة بلاشة وخم خايقة دوخينا مصلوية لمن إيقار دو أترا ديوت آتوا دي ريبريزنت
1: سيزغور المنوخ رابا شماشا مدي قاما يا قطروخ مدي تريق سبورت ومدي طلاق يانوخ مخابر سوبا يعني هم شيء أمرخ جربك شوق إخلا سبورت بنوشا سبورت منشيب وأنت خمنياتا إطلق بالدنيا بدناشي فرصفاي أباني شغل الخايبة
0: أخاو
1: إطلاقين football and let's concentrate more ولا ان طلانه ارجنتينا شو الى صوره شو الى مخايا شو الى والا ف تيم اسبان اي ليوا دانو وليوا دكتور
0: ذاتس رايت
1: اللي مديت له دانا ودكتور ف اي بشوخ اخلاق مختمري طفيفه واني خلينا بيطي مودي له وبالتريفري هم عشان كم تاخذين جو خيها إتران فضلنا حتى إني اختاروا لقى فيف وبوز يعني سان ديستريك يعني وول كاب هم ما شاء
0: يعني أبي الخاص أني أنا أبي درقولا
1: جناد ريفري لنا جغزروا مو إلا هو ريفري وإلا شيء يعني إتوالا ذي أي آر أي فيديو أسيستن ريبلاي نتياني مغزوية إنا لم بخشاوة will get it perfect لقد جدي دنيا خامد دي 100% perfect
0: رابدس
1: أبطلنا فيديو في اي ار أخينا أخينا وايرا under pressure أن أن حكام دي لقي الشوق باي أردو مايك مستايك برناش اي ار غلطة وخخا جاء أن غلطة رابا ما كرباني لو جوري لو خخا جاء تمرغ بي الله شوقلة
0: خخا جاء هدوسي خخا جاء يمرغ في اي ار ليلة سبا جاء كلمت تيلا جو طولتا إنا خخا جاء مو يمرغ يمرخ هوياوا في اي ار البوتشوموتماني اشتا هاند اوف جاد مارادونا في دار الانجلاند بتايده ايد انا بايخوالا في اي ار لا لا سو في اي ار سبايلا ان بيشا مبلختا تكنيكلي هدي بغزايت اوف سايد لاينز ولا مغزويه الجرقه دخي طالانا بليطل ايده بلطيله اقلب بلطيله بالزوده اتس اوكي لا اينا درابة دكاني خينا بغزاي خد في اي ار بشماطونا طولتها بيت تحيوس incorrect judgments بايلا سو اوباها بادي لخكار اينا كده اختوه خشور خدشا ازخ بامرخ congratulations قسبين و باشام تنجورتقا ارجنتينا ومغباند ارجنتينا ومدرقا انجلاند بمارخ بس ما كانوا طيلوا الثيرد بليس قرملوا قا فرنسا اشتا اربا
1: خيي
0: اختي ازخ الكومن وولف جيمز بيقرا سيرغون دينا شوريا هدي ازرا ليلا
1: يا شماش اخينا يطيت استراليا الى خامن اطروات دي لا كومنولث يا اليو كومنولث يا كومنولث ذات يا من يطر جانا من جريت بريتن دي الفوش من ياما والفوش واما والفوش تما انجلسناي خشلة بدنيا رابا ومويلة اطروات خشلة الاطروات شق من اطروات جناها رخقة وقربة استراليا ايوخا منها كندا ايوخا منها إنديا همنت إيوخا منها يعني رابا منها إن بريشرة إنجلسناي فا إن همزمغ بد كومنولث كما أطروات إيثن كومنولث يدني بد أمرخ إيثن مغديلا مغزوي أن مديانا مغزوي إلى خمشي إشتاء أطروات يدني إلى كومنولث
0: دوس
1: لن بخشاوة كل ديوة شركة إينا شركة وصفاي إينا يدني شركوة تدويلا ولا جو غلاسكو جو سكوتلاند مغيب تخلى غلاسكو إلى سكوتلاند خشوة لتاما أوتد باشمتا لا إيا طولتا إيوة جو ملبن دزو تاويدو إينا حكم الموبن وغزيلي خا شاتنوتا من جيبت زوزة ومديانة ومديلي مصخ ودخلا وقرشخ لجانا وهنا واتخا قريلا رابا زوزة خا غلاسكو خا سكوتلند قد شقلي ولا نطولياتا وانش خليلا ولا منتيانا ايا الى قصة كومولث اينا يو مغزيلا اخني يعني استراليا بلقلا قامتا مختمري مخل شمية يعني خامد دي أجيبوتا بي من كل هل هذه دي خمزومي تخوشي با إتياشا خكمة من غولد ميدلز إتلان خمشي وشوا غولد داوة شخيلة وطلاتي وخا سيلفا سيما وارتي وخامشة برونز إلاي أمريلا وأكتر يبن من دنا إن غولد ميدلز شخيلاها إلى بسخيطة إستراليا يطر جانا إن نخطول من دنيا كلها يعني من كومنولث جيمز يهاو خمشة من قامة يقص خيطة ومغزيلة خيطة خيطة يو دن كومنولث جيمز رابا ويلا سواي بس خيطة وشقيلة رابا بخشان قربة أربي أربي وخامدي غولد ميدل شقيلة لبس خيطة وخيط جانا
0: بس ما جانا
1: خينا شما شفاقت
0: استراليا بسخيطة إلى خمندي مأجبنتا هر تمرت أن سخاية دي نونياتينا دولفنز إيمان دي ساخي للا سو هما شمورم تيلا شمن جو كل أولمبيكس لا أخشي جو كامونولث إنه بيو أولمبيكس يعني ماني ماسي منش إيان ثوب إيمان بخاية وعليتا بر عليتا ريكورد بر ريكورد يوم خاية سو هما شي جو استراليا بالتي سخاية مو دي لسكرت مو دي وخ خردية بيا ماتي
1: مو دي لسكرة دي سكرة دي ان اي وخ جو جيزانتا ودمية خاضر وانا مو يودك بي خيطة كلا بايخ آزغ مية وإتلا خا تريت وا فلوسوفي زلان فلوسوفي إتلا استراتيجيز استرالاي اي ملتي سخيطة بلاش جو مدرسة هدية مغيطة آدمين كواسخة هل إشتا كل ليالة إتلها قوتا تري جاي بشيطة إملتيلة تري شباكا هل لقد ماطي كواس إشتا بانطيلة كواس إشتا خينا التمري خش بزي مغبابو خاني بلبليلو هو وقاما ومدي تري إياوي زوزة خكمة كوموف إياوي الزوزة قد ما في أواهي المطلخي يو سويمينج بول سنتر سويمينج سنتر قد ملتي لبنوناها أبي لي لرابة يعني تمنيتو 3 lessons قاشيتا well that's plenty
0: That's right.
1: In Chayala Sachayala Mabin, Tama Mabin I Chazila, I Chazila Itla Spotters, Tamri Awa is exceptional. Tamri Awa Ile Maradona Mazbah. Then Messi's Mazbah. Mabbeqa, next one in charge, had like Mapel State, Mestate, Mapel Commonwealth, Mapel Emnab, Shaklila, Oyala, Messi Mile Bala. With an Institute of Sport, you Canberra, I Parraraba, Million at Zuze. In a Hamdi Budaya Commonwealth game, Shamasha Itwal and Ayapitla Yajina Reinhardt, Ila Bakta, Zenginta, you Australia.
0: Yeah.
1: Shana Obernash, Zengina, you Australia, Island, Mira Bakta, Orza, doesn't matter.
0: Yeah.
1: Aya Mertala, could gold medal Shaklile, Hatha, Alpai, Biawana.
0: Wow.
1: Lea Penal Hadiak.
0: Wow.
1: Well, check, Mukaital million Bokshan Zoda, Dila Merta, Bakia, you are a secret, Shamasha.
0: Maybe. Yeah. Rabbi Spy, you need a total gold medal skmet, Lenadi Matiana.
1: خمس مقدين مقدين بكرة هدية خمس شوى إتلان إنا في عشان إدي وبليلة إتخدش طوليات في عشان وماراثون إلى 1500 متر إلى ومدينة أن كلها ترقيلة إدي وقدمة وطلوشي باي فرقي طوليات كلها بخازخ لك ما تساوي طوطو
0: موري هونغ كونغ هي موري هونغ كونغ هالا إلى جو كامنول ثيلا بخشان برقتيلا هونغ كونغ
1: طريقه الان يعني اتلا مخ ابني قطوصة انديا ابني لا طريقتا قلت لا اندبندن اندي لاجندي وبابو دي دا تخرج لي ان ويوالا بلاش او غريشا ولا جانا من انجلس نايفش ولا جانا انا دا ستيل اتلو بنفت قد هاو ديو كوم ووف يعني تاشت اندبندنت ابخني انتخرج قم صراشلني خمسة سنين جوربلا أستراليا قطعشة totally independent ودلن انتخابات ودولن إن unfortunately لشخي لأولا نسمي بلت ولا خمسة وخمسة قاعد في وخمسة إنه قطعشة خوا يو كومن وورك فلما نعطعشة خوا إنه هالطعشة خوا معلقين بإنجلاند إلى ديفر ما صخ طعشة independent إناشة دي أنت أطرى بلبلا through referendum تاشق اندبندن تاشق اندبندن كل اندبيانة إنا ماسخ تاوخ
0: يو كومنولف
1: وستيل ان كومنولف سب إتلا رابا يطفالا من كومنولف شكلك
0: That's right Exactly رابا سباي ومودي بت رقبي ليك إديو بغزاين وبراماتا وتيم الدي ويست تايجرز طولت سيدنتي وخينا إيوا باتل اوف دي اخي ولا مويبرا لابودن سبون للا
1: لا اشكرا لا لا انا باراماتا لا انا شكلين ودن سبون
0: ولا اخنا
1: ولا اكي
0: اخشي يا كامرنو خينو غباران سرقون قا باراماتا تقرم لا ديو very good game انترتين رابط سانتيو
1: إنا شلاش فريق باراماتا وستاجيس ورابا من فريق لأن شمسة قيس هي ويلا قطن جورج
0: بخشام هي قدرا قنسي لا يشيت
1: مالي ويسي
0: هي خينا
1: بجوتا هي خذي أولي طول تابنا رابا سباي وإنا رابا يعني قا باراماتا ويستن ويست تايجرز رابا سباي وبرخشا 10-15 جيمز قاما ويلا شخلابا أخا وأخا وخدشا بروبلم من طلاني وخدشا من كوتش وتيلا هي وذا وخوتلا وأول مدخل لوا إباد دازن قفافا يجيني anyway ويلا ديستابلايز وهذه ده قلت أمر إنه أن كينا أنقامة أنك ما شنة مغيط الجانو بنرثي الأنقامة يعني خامدي أجيبو تلا بنرث أنه إشتاش إنه خارة خمسة جاي قرن تلا شماشا وأي شيتا إلى إشتا بوينت الأنقامة وإنا إتلا خدشا تشالنج أي شيتا مبيون إلى من روستيز خوراني مخ مرتن مخ جدي يعني كلها مغبان الروس يعني فرابة سورة عيدية
0: وسباي قرمته وسباي قرمته قرموا على لوكا كابويز لا روسرس ثماني ثماني بتريس وا ذات واز مود يو اي فيرلي واي او زيرو سي او
1: الى الى يعني حمد العجبوت اي ويز ريكورد
0: تايم يا وكا كابويز ان لخو سبير كابويز
1: كابويز اي كابويز هو يو توب 8
0: ذاتس رايت
1: مقبلخي ان توب 8 الرجبي ليج هو دي توب 8 ثمانيه قامه يأسقي الفاينلز وإن أربع نقامة يشمع شمغيات الجانب إتلا تري شانسز
0: حب
1: المقرم له يا قامة فإتلا خا شانس خيطة قد آسا إن أربع نقارة المقرم له وبلت وخينا
0: نوك أوت إلا هي أختي بهمنت قد شيت ورى إيوا برزبن وماني وستومسي ولا تروى بريزبن ستومز لين يوتوب ايت اي شيتا
1: خامد يجبوتا
0: ليلا
1: رابا
0: يعني
1: بريزبن التو باشمتا لايك لان ليلا شخلت طلعنا بالمره اينا اتخويلا وستوم بخشان شما شما غيطن اي شيتا قامتا جو بلكي اصرخ
0: زود
1: ليلا did not make top 8.
0: That's right.
1: قريم ولا أبني قريم ولا سباي.
0: إنها ما شوية أنا top 8. Yes. Yeah.
1: هم شوية لمن كوتش ديا كريج بيلني.
0: Yeah.
1: فأي شيء تا بختار أنا واتي الشقانة. Okay.
0: Yeah. سرقون جو AFL إن سيدني سوانس مطيلة الجراند فاينل تشيدو خيمن.
1: اه
0: باشي مو مو اشتغلت منها ايه من اخترتكيت من سيدني سوانز بابيلا
1: اوه هاي باشي مرابا يعني اتلا good chance شما شمغيات الجانو سيدني سوان الى بتاع اتريلا
0: اتريلا بار فريمانتل
1: ايه فريمانتل اتلوك اني بلا يعني رابا سبايلا طوله واباني بطالي مخ مختمري مخ اي مخ رجبي لي اتلوك توب 8 ومقرم ماني اربع قامه فاشيا ادخل خينا اتلا سيستم جانا ورخت على دانا قد عم زمق بها سو اينا
0: اتلا ندانا
1: هي واتلا نخاطي بخيرتا سيدني اخا جو وستلي كسلاني وستل سيدني
0: جريتر هي جريتر وستل
1: خير أباني دولا يعني إتلا شهر ما بيل ثمانية إن جرت قرميلة بلاطة والياتم خلاص.
0: That's right. So بغزايخ قد يورق بليك أي شيء تpredictions ديوخ بخشاوت أنا مارن بانثرز مدرب ماطي الجراند فاينل أدخل بغزايو.
1: أنا سأقول منه صدقش خير يوم يعني رابا سبايل هو كوتش ديا رابا إكسبرينس إلي ورابا كامل يعني. ويتخمن لقامة رابعة هنا تمرين نوك تشالنج دياها بيت آتي من سيدني روسترز أبو كوش ديا رابعة سباي وطلناها تدسكو إكلوخ وإكلوخ رابعة طلانة سباي ديلا طول من نكماشنة فمخشخ أنا تخمنتي إلى تاريا سيدني خيا خيطة يطين واريج نيوزيلاند طول الأرابة سباي ودور الأرابة يعني يبقى بقراها يورا بيج مان إلى مغشارا at the end مطيا بفينريت ورشتس
0: I wish مطي أن ترتيم بويا one of the greatest grand finals بجد بابي أختي بتمزمق بالبريمير ليج قاشبت بتاعي لميقرا سرقون شار هي أنا دون هزرو يعني هدي بسبارخ أخنان جو بريمير ليك ليفربول ها اتلان طولتها من نوخن من ليدز يونايتد جو شيكاغو بخشام طالخ للا خاطر
1: لبلالة شيكاغو
0: خينا أني بقرايونا يو اس تورز بقرايونا
1: زي استراليا تورز لا ولا رابا تيمتي
0: هي دروم طيتا زي هذه يختم اوي مغزيلا ماني غزيلا توتنهام هوتسبيرس قام خزخلو طوله من تشيلسي يو نو يا سو
1: همونت شما شتم البلال ديش طول من تشيلسي جو ايكو ستاديوم دي سيدني
0: يا
1: ثماني وطلع التنا شخيش
0: واو
1: شاب اول اطرا يعني مختمري تخايل الجد سوكتي
0: يا تماني طلع ألفي واو
1: تماني طلع ألفي ناشيخ يشيخ يشوقي هذين الستايد اوف اوريجن وهذين تماني طلع ألفي يعني في هذا الانترس كاو
0: اكزاكتلي اكزاكتلي
1: يا يا رابا وبخشان تالي رابا شخلاتي اي شيء تايو طلان رابا اختو ليفربول ماني تو تخمونا قد ميتو خاطا ينزوين تو
0: اخنا جيرمين طالانا من فرنش قام يخلي سنتر باك اخنا يبخ بعد لاك بت سنتر باكس اخشيت لان فان دايك سو اوه خطالانا خاتم ويلو بقراينا جيك جاكس ادخم دي شمالي اوه الى سنتر باك ميانا اخشي او طالانا بوش جيران باريس سان جيرمان ديناميويا ليفربول الى برادلي باركولا إلى فرنش. برادلي باركولا اتوال الديل من باريس سان جيرمان هل شي تريل بوسري شوا اخشي دولي كتيبة ريتن ترانسفير ريكويست و فيرست تشويس دي ديستنيشن إلى اخشي ليفربول لتن خكلب خيتا دي بغزاي وقربال سو ليفربول بخشا من بمارينا they will agree قامو أربي 5 مليون يورو بتيابيلو قاتل it's too much
1: أنا بغزان بقريتي وغزيتي شماشا أرسنال يطم قريمالة وبتزوزي رابا إنا دول هم زومو بت جونيو
0: فينيسيوس فينيسيوس
1: جونيو باي ماي
0: أنا almost داني لبخشان أنا almost بتايلي
1: يه بسفاره لنا ميريكو ويتلو برونو جاميرز يعني همزوم اقبلتي اشتمى شو وما مليون دولار بخراج الطلاق
0: that's right that's right باية اوديل ديفند بريمير ليك وبخزخ لأرسنال مدري انتي لفينيسيس جونيور قا أرسنال وباويس ساكا مني انا بخشوين شارق بصدايه من ارسنال من ساب مانشستر سيتي برد خشله بيبي غارديولا رابط مدينه بمارا سرغون مارينا من بر خشتت بيبي غارديولا بشواقه لقسيتي انك مشنه من نيبا قربايت اسره شنه بماطيوه مني قرم له شو تايتلز من مانشستر سيتي وشق من يوروبيان كاب وول كلوب كاب قم قارم لا سوبر كاب ليج كاب اف اي كاب اني كل قريمه له تايتلز بمارنا زدوتا مودي لمدمويون السيتي الشيتريل بوتل طاصر ايمن سير اليكس فيرغسون قم شابق لا يونايتد وخارتا يونايتد خينا مقدمر من تريل بوتل طاصر هل دي يوما ليلة بيتا دينا بيه كونتندرز شوق من شي تورق مخزق لهم تيلون توب ثري بس ما جاني هلبت مايكل كارك ايوا امرجنسي كوتشي وتياقاتي قم شوقي لقى خشيتا خيتا بلكي تقومت مية ريزولت اينا بخشامنا السيتي ابن ماريسكا الى فيري جود كوتش اينا لينا بغزاي قد سكسيت بابتقى بيبي غارديولا
1: أنا تخمون إن مخواتك شو ما شسب إذا خا مديات خا أي بايش بيالا شنو رابا هلا جت إنا ليه بخ إتلا جود فلايز إنا بخش من طلنا فيش ولا فا ليه بخ هذا دكتور شيء ديلا بيتا
0: هدي رودري بخش لقى برشلونة بسو ايه قبا خلطة قمدريد قمدريد بازل
1: قمدريد ايه رودري is a big loss is as big as مختمري غابيولا خينا مختمري charm will tell دانا ما مغزية
0: وهو نوز بلكي بابي اوبو مارسكا مخ ارني سلوت باتي ايشي تقيمت بشاقل لبرمير ليك هو نوز اختي اني كل دوراش بشاق اخلو برمير ليك قا نيكس ويك سارقون
1: اوكي رابا سباي شما شقم من فرق بلكي متخلط اتقى شماني بس باي متخلين هلوخ بود كلهم يطبخ انه سنسز بتايا لا بلكي متخلط متخلط انا اتقى شماني بود سنسز
0: لا لا باقت باقت سرقون very important
1: الى رابا سناي لبيلو مغيطي شماني كنت ارفع شماني اتقى استراليا بت شكلا شماني ونبوسك مايتيا وبتواتا مديانة رابا لابود سنسز ورابا نوقيتها لقد اذكر سنسز ومختمري لها بإنجليز إلى compulsory. compulsory يعني قارك ودخلها خدث سر بيرخى فلوشيبا قارك ودخلها. فكل شمانة خيانة أستراليا خيانة سيدني هل هذه قارك تيوى حكتاوى خلاها يدوى كتاوى إلى مارالا سنسز. It's time to complete your senses online. Kulla online ila yalik odila. Raba sanayla yukhila kha website as allo. So their website shamasha is in kha code. Kha code qabaytu bas. Aha. Adrisu. Ana tita laqali albeta.
0: Yep.
1: Lala mutishimi. Bas marala resident of this place. Kudi le bakha yu da adris. بياولا خا فآتي بتازي للتامة اللي هو ويبسايت هو لكل كتير يوراق 3 simple steps
0: yeah. ويتنر
1: هذا رقم التلفون تامة إن شماني إتلا problem ليلة مصامالي ليلة بدا مغبري له وإتلا ناشد هم زمي بنشانة تريشة تريشة yeah. ومهري لرابة
0: إنا رابة أنا
1: كيتها رابع رابع بس بشكل آخر between 10 to 20 minutes on the computer and laptop and family كليت على هالبخيط فاس بي
0: دوسي بت
1: رابع نوم خيط على يلي بان تخل إنا بتاش otherwise ما خيلا أنا fine
0: ايه ايه وهل بت ايت سنسس خينا هل بت الى اني خجبوني يلين خيانت اثرت استراليا كي بقري متلي شاني هم زميتن جو بيتا يعني اخنا هما شيو دخ انفصاص يمرخ قد بيشيدية من يانت آتوراي ان كل آتوراي متي قطوسا وايلا اندر اذرس خخجيت يا يعني مودي ناشنالتي ديوخ يعني باكراون ديوخ إن متت أذرس خارتها متت أسيريانس أو خبرت أسيريانس بتخجبيني له يعني لاست تايم مبشمنته وقت خمني أنا راب السورة أسيريانس بليطه ويعني أخني يطخ أخشي جو داها ويسرن صبر وزديان يعني أخشي من سوريا أنا يخشون آتوراي دينا مطيئة من سوريا تي أنا خطلعي ألبي مطيئة لدا أترا يوم تخدني مرخشي شني خراي you know so يعني خخجنا شا يعني عجوبة لداخي من ياندي إن كلنا ناتوراي يو سيدني بلاطي لخمسة ألف أي دخبوه يا you know
1: لا لا غلط عليه وما ديدوس شا ما شا مرخ أو بقارة لم بتخرا مد بقارة لي إنا بقوله خلا مد لشانة يهم زم مليان ماني وتعد مودي يعني هي ولا example حكمل خاتم ما را لا اضا يو مرخ اندر اضا ما تيت اسيري يعني اطراي
0: ده بس مجان بس مجان
1: ايه واكلا خاخينا بودياني انا ايلا مسكت دوس اخني ايوا كريستياني يوم من فلن امرا فلن امرا فلن امرا ليه ما صفت امرخ شمان ديان موت امرا جاري ما تيتو ايا تشويس ديا هالي
0: رابط
1: ادليست يطي ابا ولا منشي لتليس انا أول خبرة أسيرية أنه فقد له متخرخ رابع important إلي قد مغزي أخوك ما كما أطراي إتلان يو سيدني ويسلن سابر يو أستراليا كلها ومن دمنا بتاوي هاي رياتها
0: أطراي يعني أن رابدوس إكزاكلي رابدوسي أزيزة سرقون رابغ ديلي في لغ شركانة عمان قداها تبقت أنا مري 15 دقيقة أختي إدمجت خبة وصوبتوخ بس سمتي لسرقون ناشا كمتهم زمنوخ ليه ساقط
1: طبعا
0: منت منوخ شماشا سو بخيلت أنا أزيزة أتعود بسيما قدا برسد يولو بخيلت أنا قخوشي بتاري شو بلقي مدري بتايلخ دات وقت اخيته وبتمزم خدشبش بالبريمير ليج خمر بان بريمير ليج
1: تغلط خاطر بالشارات وكل شمال
0: سرغون متي والي مقمد انا خزمرت توين اورا هدي لفيديو بورخت اي اي اوديو انتليجنت
1: واو
0: ايه قمشه مطلع دي بزمارو بانجليز بوت اتورايه
1: لا بالا لنشوي
0: اوكي
1: ماشي
0: اوكي متنا قاتو خديه اي بريشايت قديو خيلا
1: البسيمة
0: رابط مقرون قديوخ وقا كل مخبانة شمع آتورايا وقاتوخ سرقو نزيزة البسيمة رابط دا برزت يوالو قاتن
1: البسيمة
0: رمشة بريخة اللوخ
1: شكرا شنا
0: أبقى تيرا أخباري باي بيقرأ سرقون مكو عما نيواق تمزموالي بوت خبرت أتلي طعيوتا سبورت بشمخ لداز مرتا خيخي تمتنوخن خسامة مداز مرتا وين أوراها خارتا متنوخن تفقتا دي خواويدو من يقرأ إنوية الشمون

مشروعات النهضة ضرب ديارخ من نوخن دانا مغزورة سات مني وصر برمشيلا قداني من نوخن تبيروخن شركانة عما بمارخ رمشوخن أو بريخة مشموية برسقالت نهضة بتالقاتوخن برسقالت توجي ألف تمانيوتشان وغزطلا من دينات شابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد.

رابط باي بشماي خلدا زمرتا عزيزة وين أوراها هاد بسيمة رابا قدا زمرتا قبابد لبورخة أوديو انتليجنت AI هدي أديو ما ميوزك خساناه لبيوايا يعني ليه هم منيتون خدشا فياشا بلكت خكمش النخينة خينا زمارة بجانب بابد لو زمريات يوبيتا بورخة AI أخشي أول هي نيتس خم مايكروفون زامر وبابد ميكسينج بجانب وخينا ليه بيال لا ميوزيشنز لا مخيان جيتار لا مخيان دي كل AI انتليجنت بعد لا كل من دي يعني خدشا فياشا اوبن قال لتلوخ ماست هاب زمارة أخشي يو AI ها يعني إن خكمة قالوا ليلة بسيبة وبالت قالوا بسيمة يو أرخت أمرخ AI انطلبي منه أخن زمريتون الستيج لايف إذا أنا بيطي يعني لا أختي أمرخ فضحيتون نجان أخن أختي يعني خات خساناي بيوائلة أمبوليفوبل آه دنيا داخل شخلوبي آه انتليجنت ذكاء اصطناعي قال شخلوبي برناشا هدية شمت نيوز بليشان تشيناي بليشان تندواي مودينا خا همزومة مخيل AI مر بين شمنا بت عربت بين شمنا بت فارست ادي خدش خينا بلطي بت ليشان آتوراي بلكي سو بشميت هر او هندواي تشيناي انا قال هر او قال هر ان مجوس السبات دي انا مو همزومة بليشان آتوراي يعني دنيا رابع شغل بلا من ألبا وأمرخ ألبا شمو شوي شو شوي 8 يعني سلمون انجو متخد 50 داخل شخلوبة وهديا خدش بياشو أوب أوبر إيد يو خكمة رواتي أخ دبي أوبر إيد هدي بتايلة بت أني ميمرلو طيار سوري متويونا بخاشلة براخلة جوهابا مصلويو للدو بيت دبي دي لويدا أدرس أوبر إيت يعني كل من دي أطنبالي يو خكمة روات دونا براخة دي ما بدونا ماسي ما برخي أطنبالي يعني بليطة مطينا لديت خمنتا أخشي هالا لينا بيدو رشمايد يعني صلمن أن على تابي لخا أكسيدن جوهابا خم خيلة الدوخينة جوهابا مبهاوي إينا شخلو بينا دي أطنبالي بلاطنا تلاطر يعنا اتلا جي بي اس كانو اتلا مونيتر اتلا كاميراس كلها سراوند ديلا باتوديو اتنابل لا طريانا يا ولا جم كانو بطريا برقسمو قلب كليا بارتلا يعني اتس امبليفبل كو دختويا خد بقتا ويدنا من ميقرا انويا شمون آت بقتا انا دمجت انويا شمون عما عم ترابا من زمار دينتية مشمه دينبية جابت امتن رابا مغبين وميقرن دمجت يعني من سبب هما شخمينا شما زمرتا ايقار زمرتا اطوريتا خمينا يعني امن دي سوداني لي بود زمار دينتية وميقرنا ادي ابن غاسي ماني ماسي منشي كما زمريات امتناي زميري لي زمريات تخب زميري لي زمار دينا بتايا يو دينتية يو امرخ دورت اسري بغزايخ قد هالا اتلم عبدانوتا يورتا الخيوت الدين ابندي بخوار يو البوت اطلاع يعني 21st century خدشا كم خدشا باصورة بلاتنا زمار يداها دورا خاتا إنا لينا بشقال شو بداني زمار جبار دينا بليطة جو عمرك دورت إسري ليتن بلكي أنا غلطة من إنا كم منو خمسة زجريتون مني عمي كم منو خمبرتون دوسين همزومو ين بلكي لا إنا مغزمارت قمتات إتوالا بدعور يعني كو زمارة دي لبخاشا ليلة بتايخة زمارة بشقال لشو بدو زمارة سو بشواق انا سفيقوتا هنا ابن

0: أخنت لني قارب كل زماري خات دينا بلاطة بزمارة زمرياتي آتوراي بس ما جانوخون هما شام دي هابل نيشوخون وبخيلت على هما شهابيتون لقامة بشوق النوخون من تبقت تبيدالا من يقرأ انوية شمون وآها تبقت بيرشالا هل صادو تشبرمشا تيم شمخ الخسامة هل بت ليلة من شارتا تبقت إنا همون بت مغبيتنا هل صادو تشبرمشا آها تبقت بتويا تبقن بيوخن خوشي بتايلي بتايلا خخورزة بريشا بتسهد آتوراي وبتايلا خسامة خينا زم خورزة شوتا بايا بتايلا قاتوخن هل دادان رخيتا بمارا قاتوخن خاميتنا جانوخن خديو بصيخة طاريتن بشاروتا وخاميتن قينوتا خيومتن آتوريتا
1: نينوس و تومي جماخي داولا
0: مخيان داولا بتآتخل شمت تومي ميقرا نينوس جو ورطن جو شاريت الزمرة ديوخ ايمن طيلو خلقه ودلوغ باند ميقرا نويا شمون هل بات تريز مرياتي سينجل ميقرا وانيا ديفيد من أطرت إيران قما بدلون قاتوخ ايوا وردوخ يا بنيساني ومجوا بيا وان قاتخليتي اني سينجلز قم بالدطلون من قم قوانة قما بدلا إشاينان وقات أخت قاربا يبن
1: إيه لا شك شوي خمسة وخيشة تهران ويدير إدزوتا رابط إتلي قارج متخذنا جي ريني هو يري لبداز مرت تطول دخيا بنيسانه
0: داخي قم هيرو
1: يعني قبصة أي ورطة ديو بيم لين مخلط شماش خدش قاعد تن مريا ليلة
0: بداين
1: دون على البلغ هنا بتالا أي اسمع أين ورطة ديو
0: ريني وتخنو
1: ريني ويدو اللي هو وانيا دزو تخشي أنا خينا أو متولي شمال له وريني جلالة ميري مسكينة إلي خا رابط لي
0: همبر
1: رابط لي قارب دزوتا ورابه يري لي بتزمرات خينا وتي لمخي لمني قدو خط تيب عنه دي أرنج هل تتيا أبجوز له بشقالة قد تجي قا سنتا
0: خيه يعني
1: أدخناش خمدي خينا نفزوتا
0: رابا خدش بخزت أدخناش ماني شم خلدا أزمارت الديوخ خمن دي تشوريو قميتا من قم بلطتوا كل إني ساباين ألبي مجو بيوان قا تخليتي خسامة منه خزخ مو مدخلالو خاز مارتا قد حقق بتخبرانو ميوزك ديو شو مخلد عزمارتا
1: بسيما مدخورة تنزمارتا بيه

0: مجوب يا بنقا تخليتي كت خاشت وشواقي خشانة مو بتخرج بعد زمرت ميقرنية
1: أشي بتخالدن وخيش التيران أي زمرتا خا قومت بيلا خخوري ومزمالي أنا ما شاء أن زمريا دي إينا قصتي أمرخلا توم أمي خادنا مزملي باس خا قصتي دي وإيا كتيبالي شيت إن شوي شوي طلاوة شوي أربيوة قمنا أزن والتيران و من خيك مزمريات خيني وبغشي تهران سجلالي
0: سويلة قصة خيوتة خخورخ
1: قصة خ...
0: خبراني الرابة الرابة الرابة قربنا اللي بدناش أخشي أهم ميوزك ديغ بشماية سودنتا وبرشتا يعني بغزايخ قد خاشو خلابا جو شوي هدخ ميوزك سودنتا شليتا ماني نشركي جاوو قدأي ميوزك
1: خا أربنايو مخان جيتار إيوه من بند جوجوش
0: أها
1: و داولتي جي لا داولتي ليوا او الكيبورد مخيانه ايوا بند الجوجوش والبيس وابو فلوت مال فلوت طولنتو
0: واو
1: ايه وانا وجيب لي دوزوت عرفتوا لي بلي مخاقي ترى انا بلو كتاب نوط ديو يعني خيمه قمضانه لا بالي وخيمه قمضانه مصاطي و متولو انا بني بزمارو مخاقي ترى انا شو لي بكتاب نوط ديو
0: زيك ما بروفيشنال سلا
1: نجد بروفيشنال نجد
0: وان يدي بتقمار دلاران جاي غاتو
1: خلينا أنا ويلي أنا تنتونو أنا ويلو بكتابو
0: رابس بار
1: ونمود ويلو بكتاب نوطة دي أنا ويلو بكتابو أو مخان كيبورد
0: رابس بار إزمر تخيطت متخرو باسو رابا زمرت دوردو خيا بنيسان إتوالا خا قطة من داها إيوخا سينجر ألبيو
1: سينجر
0: يعني خزمرت أيوة مجوب يا ونقاط خليتي وخزمرت خليتها أي مشي تتوزمي رومي قرن مياه شو
1: قينا بخشا من يشوي قم أزن والتهران ويد أنا يزمرتها قم أزن والتهران يعني شوي خمسة خيش من والتهران قزمارة إينا ويلو خدش قصة وتيلي الكويت وتيلي لبنان جي قزمارة
0: شو ما خلدها أزمرت دوردو خيابي نيساني

0: يقرن ميه بتايق بغزايق قد أنز مرياته خلبت إن متخلون كله بخشة من دانوخ بشقلة يليبا يخرابا زمرياته خيني متخلون من دان تبقتن همزمياتن قد بش بشقلخ منه خضرانه مسات شمانه باي شمي ميقرن ميه شمون ميقرن ميه بتايق بغزايق قد بالخانوخ ويلي عمخا أمانا خينا آتورايا ديا آنديو ميقرأ إشايا نانو زمرتت قريبا يبن ين زمرتت كل كتابت قداها دنيا أها ألبي بريسالوخ مش شي تيبا
1: شي تيت شوي إشتيبا بخشاون
0: شوي إشتا
1: شوي إشتا بالكيلم تهران تيم والدو خياب من الساني بيدن وأيا مجوة بيون مردخ خليت اش ماشا
0: لا تهزبون بداي نيد يشكيش متعرفش
1: نسيلا مؤد الناشي يديو تخويلا برد خيلي شوي اشتوى ويداري عنا
0: ها سبرابي خشوي قد آها البي ويداري ميقري شاينانو ايوا شوي تري شوي طلا
1: لا لا
0: ها شوي اشتا
1: فتخ من دي
0: رابس با
1: برد خيلي متهران
0: شركاني ميوزيشن قداها قواني تخرت بمانيوا
1: خمنو خينا ايشايا وبردخ تومي بارخ ماي داولتي وغيتار خينا مانيو
0: روبن جورج أوبي
1: أوبي أوبي البيس
0: بيس
1: بس نقانو خي أخشي غوا خينا كلها خينا إشاهم خينا كورتي وإشاهم خينا
0: لي خينا كيبورد ومخينا خينا كيبورد
1: زينا قال زينا
0: إشايا نانو أنا خشن إلي خمن أخت متخرن ريني دانييل إلي one of the gifted دي لبيه جو ملتان وإتلان رابا أماني خينا أخشي وبإشايا يعني مقروة لخمدي رابا جورا ورابا أمتا ملت أستراليات هي الطيلة رابا سباي مساب إيوه رابا فيمس بزبريات ميوزيك إنجلش
1: بس ما قالوا إيوه روك
0: روك إيوه روك
1: أستالدي أبريشي ومدى تريني ومدى بروني بروني إيوه جاس ونينوس إيوه جاس ريني إيوه دا هنا كلاسيك وخدت هنري وإيش هاي وروك
0: شما خلدا زمرتوخ البو تشمو شويشتا قريبا يبن اختي مو ماس امرت لي بدا هزمر دي بيدو ارانج ايشاينانو خبران دا زمر تماني
1: خبران متل رامي دنخا
0: رامي دنخا
1: رامي دنخا متل
0: نو واي اي
1: فوالا وهاوس رابطي السعودي الخبران اش قيل لي القو خيمه بيدالي
0: رامي
1: دنخا
0: خيي رامي دنخا بقراي وقاتي خكم الشير تخرن جو شنت اطشيه و مري رامي مري ان الشير مري دخلي بتاتن يولو قزماري قد زمريلون مري شماش مري شريلي بش قالوا مني وخبراني يعني مأجباني سو قريبا يبن شمخلا من خبران بيقرا رامي دنخا وبدراي شلام شاري رقاتي ديري بشمايا
1: وحاوس انا متولي
0: حاوس ديو خيوان شمخلا قريبا يبن اطرا نخرايا ما ناطرايا اني شمون

0: هزمرتات قريبة يابن أنا بشامن قد أنز مراتي كل اللي إني أخنخشي وخواقة أربي دقيقة لم يقرأ إن ليا أهتفقتا أخشي هازران دولة بلقي صاب ورا التفقت الديان كل كتاب جداها دنيا
1: كل كتاب جداها دنيا أمو خوي بلبا ياخوني بومتاو
0: رابا خبران الشاريرة شمخ لها أزمرتا وبديرك من همزميات أخينا عم يقرأ إن ليا شمون

0: هلبت آهزمرت كلي كتابت جداها دنيا ميقرن ويماني وقتي وخبران دا آهزمرت
1: خبران سرقون سرقون خيرت شفق لي بيه جو إيران الدزوت تي ويلي زمارق على مرنوية اختي طلب خامن دي منه قالك تمام مثله مري باقت مريت لي خبراني أن يعني مدميريل قالي يوم بلي بدخ بدخ بشلي مريان زي قمت أطرن قربت أطري دخل زمن الناس ودنا واوس وتوه.
0: سو سرقون مرزا ليلة أستراليا إلى أطراد إيران.
1: لا أطراد هبانية لي.
0: ها ها.
1: أخشي تي وريقة مدنا أروقتي وشكي اللي سوراديا أي بسيمة. إيوة خناش رابو متنايا أوني وطوبية.
0: طوبية جيوريس. خير
1: طوبية وأترن توريقة وغيشة وأبش لي من بشمول.
0: ها ها.
1: شبك لي بيه تاما ورابط لي قاربية دزوت رابا
0: هي خجي شليون بشمول قمت خروالا قد أباون جوشنت شتي تمانية وشتي وطشي وشوي براقنا بخاشنا قائرة
1: تي وزميرة ازمار خزمرة زميرة وميرة و...
0: سميرة
1: تي وتبيق يلود بيه ميرة وشروت
0: إنك ما أختن زمارة ديتن زميرة جو لبت أطرة عراق بتنهرن اديم يما بقراينا عراق
1: عزيزة
0: يعني بيتون تلصدو تبجرأة يعني ابجنجارة طيمتون قبض خاطر زمرتهم تنيتا
1: دقلس عزيز ليا باردتون بيه
0: هي.
1: دقلس عزيز رابا مغبين سيب ايوا لاختي خطلان فوتبول سباي ايوا خيال رابا شريرة رابا مهمنا رابا سباي خورا ايما جبرة ودلي خزمرت بيه ودي خزمرت بيه أتي تخرن بتمنو خبرانا قالوا هلا دي طليب ولك ما جا مني وزميرالي جو كولتشر كلاب إما تيوي لك شدر وباري زميرالي لم يوزق قاناشي كل ويلم قاناش شابي خالي جو دورا زميرالي بيه تي مقبلتي وسباينا سباي مهمنا أزيزة زميرالي بيه خاك ما تيلو نوي أي مود زمارة أي مود يبهد مدوقت لمري أولي شول دي وغانا زمارة أنا زمارة بذا دخي أكيد والي
0: قيرة قائم تخ
1: الدزوتة سبت إنه خزي من ديانة كانوا خزي من ديانة بأني بلكي خينة بتودي وبزودة مني إن أنا بدي خمدي سورة خينة بلكي بتودي وبزودة مني بزودة
0: هل بت ليتي السروتة خيكم خروات دي وقت بيقى بي أيوة تزوع لي مخرطايا طرايا دي وبي يالي أمتناي من جبي وشت آسة خينة بولتقاي دي انتتلان قد هماشا تخيرنا شمو خم زماري دي بتخميا زمرتا امتنيتا دي لبتاقيرا جو خيوتا اديوم يوما بغزايخ ميقران بيا شمون قد قيرت اتخا زمارا كما ألصيت لأديوم يوما قد زمارة ديان زمرت ديان مقروي ازمرت امتنيتا تأخذن كي مقرويتن ولا جو لبت أطرا يعني ليقي تألو خيما تخزت خزمارة جو أستراليا بزمارة جو أمريكا جو يوروب بالوطو أسرة زمريات مدن أسرة زمريات خزمرت امتنيتا لبش ما يجب
1: زي ما خلال شماش خمت خلقك ما تخلق لحسب إتوا أو تبيدها لزمرت يا جبت بطنهر يا هي بالدارة شمي زمرتها أي أنا بش بزمارن وا سرقوا هن بارتي جو هن كسرقوا دادي وشوا ويليام تيل مرة خزيتون مخلة ليلة خقرة لين خزيت خزمارة كالي خاصة زمريات أمتا وبيجانا كتيو دينا بزمارة زمريات أمتا تاما وأوش ملكو شمي ملكو لي منيخة لمسكينة على ما نخلي unfortunately أوش زيلي أخجي إيد الآن بخيا برترق لي تيري صوت أربع قدم تيري والا تيري مريخون مودي وقصته آتلت خا مرنوية أخشي طلب خمط لبتلي منه بليس يتلي أنا خكمة خبرانية وإنه ماس زمرت له أتقالي مني دخلت له خاطر أخشي لين وضيه مودي وا لين وضيه بتخا individual قبه وخشو لي كل نائدي وا ما دم يولي خبرة قالي يولي قولة قالي مني دخلت له خاطر مري مودي أنا مرة يا جبت بطنار يا هي بالدارة بالت لأمتن من خشك البارة بيأرخذ بالخان وبس إتلان شارة يا جبت بطنار يعني متمرالي أو قالي إجي أنا شو لي بخايا الدوزوتش قيلالي يوم دتري مريتها بخيني تليفون وآمن وخيني تيلو كسن مش ميالي بيه وزميرالي جو شيكاغو مخليطة أمرن خكبتنا بزمارو جيخملو بلوطلو
0: لا تيل سودو
1: لا لا من خا لا لا ودوس مني أنا زمن قا خا جبا
0: ها يعني
1: برمود أخي يعني
0: قتلة الله قبز مارتوا بت خا جبا
1: بت خا جبا
0: أختي إدي ميوبا ميقرن ميا بسزيرة عمي إن أمر قاتو قطراب من كتابة قطوسة بكتابة نزمرياتي أمر قطوسة إيمان خيبة بلاطر البارة ينوادي لخشولة دون بزم مدخورش من الدوجة
1: ليتخم دي بي أختي ملتا ليلة عزيزي أنا أنا خازن خد أنا بصباي مني ماخن جو خاصي الشريك مني بوزو ذا قتليب مني إينا خكمة لينا كباب هذه موت سبب بي لقم له خاط بلطلو خطر طلاقنا قم له بلطلو فرمود أخي أي جغت ولا لي برادك أنا بيلي أزن تبقنا بي طربنا بخلطة يعني يخون كلنا مأطورا إن زمن بس خجة بي من جرآت وزمن بس دوجة بخينة من جرآت مو اللي بيو ليت خمد بيو باب
0: رابع جندس هر آها إيلا جو أمرخ خيم بارسو باي نديم يوما أخنا نجشوق إتلان رابا من جب لخا ينجو دنيا إن أن جب كلا بلخي بغدا تخمنتا أخنا مو باي خينا
1: كله بخطر كله باي
0: نيشة إلى آخر
1: خامدي هي عزيزي جي قمولا أنا لبن الشماع شايط مدي لبن هي شوق من هذا باب يعني قد بوش بلد مني لبن أورخ جو يمريشان إهراد ومصرف إتلي قارب كله بزوتها إتلي قارب كله
0: إتلني قارب ميقرن مية بتايخ الميقرأ إشاينان والبوتشمو شويش تبلخ لي عمو خارتا بتايخ
1: ريني
0: دانيل مصدر الإيواء تماني إيش ديوة
1: لم بتخارب جزوتها شماشا
0: زمرت هي تماني إيش ديوة بلخوالي منوخ الكيبورد ماني تخرت لكيبورد منوخ
1: كيبورد قد كوشي خالة
0: أنا شمي بضاين
1: مري
0: شمي قماين شمي ترين
1: شما قام يودت رجل
0: مانويل بولس
1: بس ما يعني خناشة وبول اتمجت إذا تتولى وجرب من بردخ مني قد خجي خيت أنتي لبليجا إن شاء الله لم
0: صير مانويل بولس بليخة منه خم ناخد خالد مخي ودرس
1: خالد على ما نخرج نور برديسا لا أختي لازوزش قل مني خش لمويلة خم خان وين مخان كيبورد آمن يقول لزوزة قد ماخي مني دزوت خالد ما غبوا علي أنا جي ما غبن وعلى لما نخلق نورو برديس أخشي قبل أقبالو تانا من ديان قوم له
0: اتلوخ بيس جيتار ماني ويتخط لي
1: بيس بخش هنتي ولا بخش لينكن لينكن من ديان نينو سيوا
0: منير بنجامين يوا منير صوم
1: منير بس مجانو خير عزيزة منير هي
0: منير آهز مرتا إلي شمو قطبتت أنوي هدي شميرا
1: قطبت هو أنوي مكرمانة ماتا
0: أسباي هدي رابا من شماني مارينا إنو يشمون إلي زمار أمتنايا زمرات أمتنايا كي زمر شمخ ميقرن ويا شمون داخي كلاسيك الشيخاني يمور والد يو زمرا آتراي ديان هدي فمزمق بت كلاسيك الشيخاني ومودرن شيخاني إدي ميوما أخنن ولا أنا رامي مترقدة إينا بين فرشخ زمريات قمتها الشيخاني من زمريات هدية شو مخلطة زمريات خقطة منهم

0: أهز برتا من قم خدشم يقرن ويا شمون ماري وقاتي أبايا إلى خا قصتي لأنا عجوبا أي قصة دخم مورال غيودا أهز
1: برتا لنرف قطفان قطفان أنوي وطني توالو كرماني إجا أقيل داخل بيو داخل أي برات بيو لي وقبيرون قبير أوضا لجا وقبير تهراني
0: ها أنا شو يلخي سبلخ يازي الملجورة تنخلص الملجورة مريتلال يو ملجورة في قبخة خمتة
1: لا يقو أرمي وا وقيعنا قالي وأنا بيدا لزمرتا
0: خيد ميقران ميا آه زمرتا ريني دانيل بيدا وارانش قاتو جيتار سيوا ريني دانيل مانغول بولس منيري ومناخت خالد متخران بتاي خرطة بغزايخ قد من البوت شموت ماني إشتا وهل شي ترى البوت لا إن ويا شمون لغ بغزايخينا يعني قربايت شو وصر شنه شو وصر شنه ويا من تماني إشتا هل ترى البوت لا يتد شمانه مغبان وخريبنا من نوخ مارينا قتليل إن ويا متى يقارى بلطن زمرياتا قد شمخوا بزودة بتقني ويا شمون
1: قوميات تويلو اثمرال قلوخ شماشا اين مود لقد كالما بزوتا ارخاق اسقد ولي مزمارا بتاونا شقالنا دي اتلي قربا خا صرز مداتي اللي انا كامل خمنو الى ديوخ الى زمرتا زمريات بسيمة اتلو طاما وإنا خا خا هنها يعني او شكلة بغزان بإيني
0: آتن قولوخ بزمرتا يا زمرتي الجيتار
1: خازخ
0: هل بد أي زمرتة لي قارة جورة قد نية شمون بشقال اللي خبران مني وشم داها زمرتة إلى الصورتة
1: يعني شكل
0: لا صورتة يعني شكلة
1: شكلة صورتة شكل.
0: من سبقها إلى هقوية خاجة شوق اللي بشكلة بيتي وبتخاري لي أوهاتي أخنواتي وخطواتي قمد عنو تاها زمرتة كتيبون قد نية شمون شي تري البو تري وبلطلون حكم زمرياتي شمت صورتها يلي بين رابا خشوي قد انا شقيل تخمنتها من دنزبرات خاتي اخشي بين مضم قاتوخن انمية سهاديلي تري البو تري اهزمرت اكتيبون يعني من قم تريسرشن وبسبارخ انمية زامرة باقد نقرن

0: شماشة بطلوتا لرها تجي ومقالي
1: خيد نبيان خيد هات راب السيما
0: ربي في قارب دنا خبراني مدبوينة الهبانية
1: هالا نورق جو خبراني خيني خمن بتواتي دينون راب مغبدي من كسي وقاتوخ بماري من حقيت الداها الشكلة بهاقنا قبنوني وبناتي بيت اتلي ليلة آها موطاني ننوي لمديتي انويلة ادمتلي بقاري بوتا روخي بدير الكسمو غبتي بجرنت الداها كياني بيوان ياخل خيوتي
0: اي بابا
1: آها زمرت بخيل دالها انوية
0: دودنا شماشين
1: يعني قولي لقشماني وقاتي من سبب بريشون قاتل
0: يتلو اي زمرت خاكتها ابو الكتيو جازيلة اي يجي خبر رابع بسي منها
1: البرت ايزاك البرت اوراهم
0: اي البرت اوراهم رابع سودان كم مدى مرد
1: ما استخد حكمة خبراني منه
0: اي ازم ازم ازم

0: תמירי, שוק מתוכרונית לילה. איילם בתחר מוקחני שמה
1: ש... חיית, חיית, חיית נויה. מייקר נויה, من قمت ختمخ الزمريات وخسيدي دي وتبلطو شي تريل بوطلاخ متخران قد بدياري ود بزماري ود من برد خدش خيال وخويطي و ماس امرك لي قمودي و قمودي اها كليتة تبيلة وخيال وقمودي وكريبة سقيدة من سبب شمانة اتليها قوتا جارقط انا تلا ما تخرت الشمانة انا مر ريمودي وقصة قد آتن كليل وقار بسر شنو مروخنا ليه زمرن
2: دينو بزمارة جو سويدن وجرمان داني ماركيشن و كنت اقود لي بيت أبي أوسكار عزيزة مخيري تليفون قالي ورابا غديرة قد عزنوا دوزو تخشلي خشلي طامو أو مريزي قالي بارتية خمنو ورابا بارتية منتيان تبتويا و اجا مريقم شارم بت بارتية تازن خزنة برات خلتي خلت تاشا عشور خشلي طامو خلاصة زمري بين زمرنوا لاوي لخشلي خشلي كندا قديرتي لشغل أورنوا مبيوني هاي بسي موتي لشكة شكة اللي ختين مزمارة من هادخ قملي خجة خيتا شقلي طيارة من لمصي لخنا لا
1: سود أخرى
2: سود خاجة خشلي سودي شقل لي خاجة الطيارة وشقل لي يولي 3,400 ما ضراري وانوي تيكت من كندا سبلش وقل أورنوا دي بشكل اللي من كندا شقل 3,400 ما ضرار وانوي تيكت لسدني لخا خاجة سقدواني برادك
1: واهبي لكليت
2: واختوي لجي بش رابا زمار أماني خينا خشاون خكمة منو المنكرت وشماشة قبل أنا متخدم
1: خكمة من زمارتي أنا لخا وبيش أنا مضر
2: من
1: حاجة خيطة هي
2: أيها لدوس
1: سو آهي وكليت وخينا خار تشكيرة شمت على بديارة التريل بوطلا من برد خيال وخدشة صابويوت و آها سيديت برسلوخ إيوا أو سيدي قمايا من برد ديوت بعد كاسيت و و ال بي قواني سبشي تريل بوطلاوا شروكي لمنو خاخمتا جداها سيدي ميا قرتا لينسارو
2: لينسارو ازمرتا تهبالا هبالا
1: شو مخلدا ازمرتا و ازمرتا الى خمس براتي راب السوداني ومهنياني وعماي وهل بدراك شلام شاريرا قا زمرتا مغبتا لينسارو

0: مشروط داز مرتمار وقان ويا شمون مان واخن جوز مريات الدين جو امرخ بيش يو كثير من امرخ شويه وشتيه هماشا ايمن براته طلبت له بابو لي ولا ياك جنويت فعلا سو اهي وخم تخرنيا يعني راب سدانا داز مرت تريل بوطلات متخرالو عم زمارتا موغبتا لينا سارو يقرن ويا هز مرتا مدرب دياره ومن اشاينان وخي خيت بلاخت مودي ونيشت بيت ومدر دير خلي شاينانو
1: تبقى لبوضة على مدرسة سيدرا قم تخدش بيشوى لبن خمدو خينا برد مدرسة تبقى لبوضة على وإما قبن والي برمود أسبان ميزيشن إيوانا ما قبن ميزيشن سباي تبقى لبيه وخي خيت مري قملت وادا مدرسة مري إطلغز مرياتي مري هي مش ميالي بيه لكي مش ملي رابة بيه آم بريشيلي الدوزوتا على إتوالي إصردان إبا آم بريشيلي مرمي أنه غير سوى أي هبالة يبالة ما يخبراتها وبزمرة على مري أوكي آم بريشيلي ومزخي يغيتا
0: يقرن ميا من كم أورنجو خا دوراشا عمو
1: وبروني مخيلي جاز خزمرت الجاز يلي بروني مخيلي قاوة
0: ها رابة سباي آها إلي جو سيدي تريل بوطلات هبالة هبالة أخجي بت أورنجو خدوراشا عموخ بت زمرياتو خبين خزن اديوم يوما زمارة جبارة مخنوية شمون اتلو خراب زمرياتي كتيب الشيري حاضر حوازي بين آنا يطن وراب من شمان بيطي قمودي آها كليتا يا رخطة دي من اتريل بوطلا هدي همزو مختريل بور باسر اني خد السرشن جارك آتن لبا صورة لاسي دي سابي باتو بريسا و باتو بوش النزمرياتو من سبب مبشو منطلة زمارة ميقرة وضية ادي ميوما بالت كت خد السرشن تري سرشن خسيدي باي خزخ جنايت ماني دا زمارة لا ين جنايت سنت تيلا سندان قدو زمارة اينا شركان جو خمز مريات وخينا بين أي همز منا من قمت أرغدا دوراشن جرمين تمرز مرتلا منه بين أي زمرتا شو مطلع بين ها قتل دا زمرتا إيمن يو مشيتو مسب أنا بياني ليطنا شو مخلا أي زمرتا
1: Unfortunately بيا زمرتا لبي لخ تخرب بيخوالا
0: شو مخلا أي زمرتا شو مخلا

0: آها إلى زمرتن مغبتا وبخيلت على خيمة بدو دخلا عاد بقتن عم يقرت جرمن تمرس مجد خمس زمرياتي واتوالو خمس مرتخيتي جداها LP سينجل LP شمخل دا زمرتا
1: يلا خبره نتخاريه

0: بخلطة بطلابك أخشي أنز براتين يقرنوية مشي تيبا وماني ويدو قاتو أرنج
1: أرنج نينوس سيوا
0: نينوس سيوا نينوس
1: برخ ماي نينوس سيوا و تومي مخلقا ودولة بابن
0: هاها
1: و لم شي تلم بالخال
0: إيمان تيبا رجربين لخلا
1: إيمان تيبا رجربين تمراس شويت
0: مانيبا شويت
1: شبق لي بيو هي شبق لي بيو ويلا همزم تمرا أين مرة ين أنا مري مري بيت ودن خزمرتا زمرخ موض عليه مرة قملة بخشام يا أنا بقرة ين أنا بقرة هم اللي خيشن بيتها برك ما وصلتهم خيري تليفون مري بان أتمش منها غزمرتا وتيلي هدخت والي سودة ملخمتا رابس جلدة تيلي بار مش ميالي بيو مقبالة مربتا زم وبتازاوة يوم دتري بخشام تازاوة أين تيلا قشنا مبلالي استوديو وداولا ليو منها تيا وبلطولا اوف بيت خاوني تشيبوخ منها وليتو لا كيبورد لا خمدي لتفا خمدي
0: عالي يو فيري بيسك يو لا شيخ يو شو متمنية اختي جيتارس تلني قاري نينو سيو قد مخيلي رابس انت جيتار قد ازمار
1: is very good guitars
0: كم ترابا خيلت ميوزيكي والجيتار ميقرنوية ليو كيبورد
1: لا شيك دوسي
0: خارطة جثمانية
1: خاصة إما تويلي مني شاية ومني نوس من ريني
0: يم آتخ انوية ميقرا انوية آتخ انتيلة خيومة شرك لتيلة زمار ميوزيشن أخ ميقرا جونسون بابلا تيلة الأستراليا وبخيل طالها خيومة بخزخلة بقربة أنا جونسون بابلا لخي أستراليا أنا هموني من أختهابي ميقرا جونسون بابلا جو أستراليا ما صيتم بالخيتون مود على الخ ميوزيك خزمرتا قد أبان هاي اللي خدخرونية منو
1: كاشيك نيت لي سود زمريات دي وأنا أي اللي خمخيانا ضي أبان أخدت وانيا دوزوتا إتلي خورا لخ شمشون بيوتفول قمو دور إيشو باروتا أوتون إتلي إيشو باروتا إدوار إز بيوتفول أو خوري شمشون شمشون برونت خونت شمون واردة برونت خات شمون واردة is beautiful saxophone style قمو أن في شركة كلها مو ضالة ما صود خمدي رابا صودانا
0: خير
1: إن ودخ ترينينج لا استرداوي إدي واد خمدي تمر هوي خمدي خينا يعني ما رينا نوية أدخب تودت برد واد خقصة خيطة عزيزة
0: ميقران مية إن هازران مو بيت أمرت بود بالخانوخ عم أمانا ديوت بلاخة مني أنا شملي بين أمرني أختي خوش أمرك دوت بلاخة الخسيدي خاتا أتخم دي إيتني الروح
1: إيتني تفق لي دوز إلى جوني بريخة أنا كله مغبنه دوز زي ريني بروني برخماي نينوس أنا ليتلو دانا ريني بلكي تعبير دانا أختي جوني خجلم دنو ويلا قصة
0: ليلة بيتا برسد فعلق من أقملكي جوني
1: جوني لا لا ليلة بيتا تبق لي بيه مش ميلة خيكم زمراتي قال ناشب رابا مقبلة ات أنا زمراتي رابص رابطي لسود غزيلي ولا بادا خسي خاتيبقى خخينا يمت أنا مش ميلة أزمر تبيه مرينوية بليس أدخى رنا لا بليس صار ليلة بليس مرينوية قمرت وادو
0: yeah.
1: وأنا تي وزميرالي ود لخمدي رابط في لسودي منه الدوزوتا
0: يعني بخيلت على هذا الشم خمدي خاتم منه
1: خبق لخبوخ ناباسو خطلب ناباسو خبق لخبوخ خدرش بشخنت تفغرو أنا خبران التازم والتوئين الله بصدعنا التازم جوني مغبالي وخينا وانا جربوا غو دخلوه
0: ميقرنويات هما شي بلد السوربرايزز يعني هابيلوخ من يعني خاتي قدو زون الديم يعني إما بلدالوخ قاريبا يابن شويش دا باردوخ يابي نيساني شوي خمشة بغزايخ قاشي ترال بوطلا جوتمانية نوهار البنيتا يعني هما شا مقروة رابط مقروة بتقاتم بين بقرني أبو قارخشي متمارا شغل خمان يختكريتها وشمخ خمز مريات الديوخ شمخ لازمر هدي لي بيه شركان عم يقرا ايشاينانو وبديرخ عم يقرا انبيا شمون مش بيت النهضره